0: Syariat, satu hari, satu ayat. Bersama Da'i Raja dan Ustaz Muslim Buhari.
1: Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن